لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap de clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: نوتة عربية
3: نوتة عربية مبروك الإذاعة ألين إلياس
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.
5: الله

ذكر شي أشي ومن خرطة شديها من تحت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

كرمال الخير قدام والعشرة كرمالك عظيم يا بصولة هالعين.

0: Nota Arabia, Nota Arabia.
1: هيهات يا أبو الزلف عيني يمول ليا
0: نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بداله
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: عمان عن تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، حيث وصفت طهران المحادثات بأنها قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق، فيما أكدت مسقط أنها أي المحادثات تسير وسط أجواء إيجابية بناءة، غير أن طهران شددت على أن أي اتفاق محتمل يظل مشروطا بنقاط من بينها الحصول على تعويضات تتعلق بما تصفه بانتهاكات أمريكية سابقة. علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
1: الإعلان عن الاتفاق النهائي بين طهران ومسقط بات وشيكا بحسب وزير الخارجية الإيراني، الذي أكد أنه سيتم تعيين مسارات مؤقتة للعبور من مضيق هرمز، ريثما يتم إزالة العقبات التقنية من المسار الوسطي خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد. المسار الجديد بحسب عباس عرقشي سيضمن للدولتين المشاطئتين حق السيادة ويقيم وزنا للاعتبارات الأمنية للبلدين. لكن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الاتفاق لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز. تصريحات أكدها المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محبي، والذي قال إن المضيق سيفتح عندما تمتثل واشنطن للشروط الإيرانية، شروط أسدل الستار عنها بتصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى اللواء محمد باقر ذو القدر، والذي أكد بدوره أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تتوقف واشنطن عن تهديد طهران بشكل كامل وتنهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتوقف الأعمال العدائية على إيران وحلفائها الإقليميين في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وترفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني وتعوض طهران عن الخسائر التي تعرضت لها في الحربين الأولى والثانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي مقابلة مع فوكس نيوز أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن هناك محادثات مع الإيرانيين لضمان زيادة تدفق النفط والغاز عبر هرمز، وشدد على أن واشنطن ستواصل الضغط ليتسنى للأمريكيين الاستفادة من أسعار أقل للوقود والطاقة.
2: نجري محادثة مع الإيرانيين، وبالطبع نسعى لزيادة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد ممكن، فهذا هو محور تركيزنا الرئيسي حاليا. وكما ترين فإن أسعار النفط تتأرجح اليوم حول مستوى 80 دولارا للبرميل وأحيانا أقل قليلا. وإذا عدنا إلى ما أنجزناه سنجد أننا دمرنا برنامجهم النووي وقدراتهم العسكرية، وحاليا نحاول استكشاف ما إذا كانوا مستعدين لإجراء التغييرات طويلة الأمد اللازمة لبناء علاقة أفضل مع الولايات المتحدة. وإن لم يحدث ذلك فإننا سنواصل ممارسة الضغوط وضمان تدفق أكبر قدر ممكن من النفط والغاز من الشرق الأوسط لكي ينعم الأمريكيون بأسعار أقل للوقود والطاقة. إنها عملية توازن دقيقة، نحن في منتصف الطريق، ونستخدم مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. لدي ثقة تامة بأننا سنحقق ذلك، لكننا ما زلنا في مرحلة تتوسط مسار هذه العملية.
0: استمعتم إلى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. هذا وتعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في مضيق هرمز دون وقوع إصابات بحسب ما أعلنت أبوظبي، محملة طهران المسؤولية عن ذلك. وفي ظل عرقلة أزمة مضيق هرمز لحركة التجارة العالمية لا سيما على مستوى النفط والغاز، نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤولين أتراك بأن أنقرة فرضت قيودا على حركة السفن التجارية المتجهة هذه المرة إلى البحر الأسود. فإلى أي مدى قد تنعكس هذه الخطوة على حركة التجارة العالمية المتضررة أصلا بفعل أزمة مضيق هرمز؟ على هذا السؤال أجاب حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
3: قرار تركيا هذا جاء بعد تزايد العمليات ضد السفن في البحر الأسود عبر استهدافها بالمسيرات خاصة للسفن التجارية. يعني هذه الإجراءات والقيود دون شك ستؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية خاصة في مجالات النفط والحبوب. استمرار حرب روسيا وأوكرانيا والتصعيد الحاصل تجاه السفن في البحر الأسود يعني كان ساهم مؤخرا في رفع أسعار القمح والحبوب بشكل كبير، لأن أوكرانيا تحديدا تعد من أهم وأكبر الدول المصدرة للحبوب. بالتالي هذه الإجراءات تضيف تعقيدات جديدة على التجارة العالمية خاصة في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز وتراجع حركة ناقلات النفط من دول الخليج عبر مضيق هرمز وسط التصعيد الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. بالتالي هذه القيود التي تفرض على السفن من قبل تركيا في البحر الأسود ستزيد جديد وستضاعف من تعقيدات لحركة التجارة العالمية.
0: استمعتم إلى حسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية في أنقرة. وقال وزير الخارجية التركية كان فيدان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إن أنقرة أبلغت روسيا وأوكرانيا بمخاوفها بشأن الهجمات على السفن في البحر الأسود وأنها تنفذ بعض الإجراءات الأمنية من جانبها، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. فيدان وفي موضع آخر قال إن أنقرة تعتبر اتفاقها الدفاعي مع الرياض وإسلام أباد ضرورة في مواجهة مشكلات المنطقة. كما قال الوزير التركي إن بلاده تتوقع انضمام مصر إلى الاتفاق الدفاعي المشترك مع السعودية وباكستان. السعودية التي أعلنت وزارة الطاقة فيها أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان الواقعة على البحر الأحمر قرب الحدود مع اليمن، وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولم تذكر الوزارة سبب الحريق. في لبنان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن إصابة 3 جنود أثناء تفكيك ذخائر في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية بجنوب البلاد، وقد توغلت قوات إسرائيلية في هذه البلدة التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق الإطار المبرم مؤخرا بين البلدين. المزيد في تقرير فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
4: في خرق واضح لاتفاق المناطق التجريبية توغلت قوات مشاة إسرائيلية تؤازرها ملالات وجرافات إلى وسط بلدة زوتر الغربية وعمدت إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة وعلى بعد أمتار قليلة من تمركز الجيش اللبناني، وذلك وسط تحليق مكثف للمسيرات على علو منخفض جداً. القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لميس الجبل وباتجاه منطقة شامس في محيط كفر شوبة تزامناً مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت أيضاً بعمليات تفتيش ومسح للموقع الذي اندلع فيه حريق قبل يومين في محيط كفر شوبة. أما المنصوري فتعرضت لقصف مدفعي طال عدداً من منازلها، كما طال القصف وادي الحجير أحراج ومرتفعات علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر الرمان وتلة الدبشة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت حركة حماس عن استعدادها لتنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة والمدعومة من الولايات المتحدة، داعية إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل التي لم توافق على المقترح الأمريكي الأخير الذي يربط بين نزع سلاح الحركة الفلسطينية وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها الآن 6:09 بتوقيت باريس. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين تود برانش المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرا للعدل وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين الذي يثير مخاوف الديمقراطيين بشأن تأسيس الوزارة. منذويبية.
5: تثبيت تود بلانش وزيرا للعدل بفارق صوت واحد يكشف عمق الجدل حول رجل انتقل من الدفاع عن دونالد ترامب شخصيا إلى قيادة وزارة العدل المؤسسة المسؤولة عن تطبيق القانون الفيدرالي. بلانش ليس مجرد حليف سياسي للرئيس، كان محاميه ودفع عنه في قضية أموال الصمت في نيويورك وفي قضايا الوثائق السرية والتدخل في انتخابات 2020، ثم انتقل إلى وزارة العدل نائبا للوزير قبل أن يتولى الوزارة بالإنابة في أبريل، واليوم أصبح وزيرا دائما. وهنا تكمن المسألة الأساسية، هل يستطيع محامي الرئيس السابق أن يصبح وزير العدل المستقل؟ هذا السؤال كان في قلب معركة التصديق، خصوصا مع الانتقادات الموجهة إلى بلانش بشأن ملفات جيفري أبستين وسياسات استهدفت خصومة ترامب، إضافة إلى دوره في اتفاق مع مصلحة الضرائب وصندوق بقيمة 1,800,000,000 دولار اضطر إلى التراجع عن أجزاء منه للحصول على دعم جمهوري داخل مجلس الشيوخ.
0: باشرت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني قبل أيام. شددت السنغال حملتها ضد المثلية الجنسية بإحالة العشرات على المحاكمة. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير نجوى بن مبارك.
6: تصعيد لافت في حملة السلطات السنغالية ضد المثلية الجنسية بعدما أعلن مكتب المدعي العام توجيه الاتهام إلى أكثر من 70 رجلاً بأفعال منافية للطبيعة عقب توقيفهم خلال الأشهر الماضية. وأشار بيان النيابة إلى مثول المتهمين أمام المحكمة في حين أسقطت التهم عن 28 شخصاً آخرين. وتأتي هذه الإجراءات بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ في مارس أذار يرفع عقوبة العلاقات المثلية إلى السجن بين 25 سنوات. وكانت السلطات السنغالية قد أوقفت أكثر من 100 شخص بينهم مشاهير محليون للاشتباه في تورطهم في ممارسات مثلية، فيما وجهت إلى بعضهم اتهامات بتعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية وتعريض حياة الآخرين للخطر قبل إسقاط هذه التهم لاحقا. وفي السياق ذاته أسقطت التهم عن مهندس فرنسي في الثلاثينات من عمره، غير أن النيابة استأنفت قرار إسقاطها. وتتزامن هذه التطورات مع تجديد الدول عدة في غرب أفريقيا قوانينها التي تجرم المثلية الجنسية.
0: أعلن مسؤولون كنديون عن حالة الطوارئ بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية. كشفت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة عن حوادث متتالية لنماذجها التي خرجت عن السيطرة تتمثل في التآمر بشكل مستقل لاختراق الأنظمة والتلاعب بالبشر. المزيد في تقرير منى ذويبية.
5: كشفت أكبر شركات الذكاء الاصطناعي عن سلسلة حوادث مقلقة. أوبن آي اكتشفت أن نماذجها اخترقت منصة هاجينج فيس. النماذج لم تكتفي بحل التمارين المطلوبة بل هربت من بيئتها الآمنة ووصلت للإنترنت واخترقت الأنظمة بنجاح ونفذت 17,000 إجراء آلي في ساعات قليلة وتمكنت من الوصول لمعلومات سرية. الأهم أن الباحثين اكتشفوا أن الاختراق لم يكن عفويا. منذ شهر مايو كانت النماذج تحذر لهذه العملية. استخدمت أداة تخزين لإنشاء منتدى سري تناقش فيه الخطة وتبادلت الملفات ووضعت خططا للعمل وحصلت على صلاحيات إدارية، بل حتى طورت سلوكا يتسم بالشك والريبة المفرطة وطلبت تشفير الرسائل. وقد أعلنت أنثروبيك عن حادثة مشابهة. الحادثة الأخطر جاءت من المعهد البريطاني المتخصص في أمن الذكاء الاصطناعي. اكتشف وكلاء ذكاء اصطناعي نفذوا إجراءات ضد أشخاص وتنظيمات حقيقية. أحدها حاول إدراج كود ضار في برنامج مفتوح المصدر. أجرى بحثا عن ملفات المشرفين وأنشأ هويات وهمية وراسلهم باستخدام أسماء مستعارة. وعندما واجه معارضة غير نشاطاته السابقة وخطط لهوية جديدة. وهذا أول سلوك مخادع موجه ضد أشخاص حقيقيين.
0: أطلق خبير مختص في مجال الأمن الإلكتروني تحذيرا عاجلا وبالغ الخطورة بشأن الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء الذكاء الاصطناعي في حال انفلت وخرج عن السيطرة، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تقضي على الولايات المتحدة بأكملها خلال يوم واحد. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها: إيران وعمان تؤكدان قرب التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز. طهران تتحدث عن تفاهم حول مسار ملاحي وتشترط قبول واشنطن لشروطها لإعادة فتح المضيق بشكل كامل. جي ديفانس يشدد على أن واشنطن تضغط خلال مباحثات مع الإيرانيين لضمان زيادة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز. في خطوة تلقي بثقلها على حركة التجارة البحرية الدولية، أنقرة تفرض قيود على حركة السفن التجارية المتجهة إلى البحر الأسود بسبب التصعيد الروسي الأوكراني.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: سليم يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
8: نعم، عدم البداية من باريس حيث سيكون الطقس غائم طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية بالعاصمة الإسبانية مدريد. سيكون الطقس نهارا حارا وستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. أما بروما فالطقس سيكون مهيئا لهطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة مئوية. بأوكرانيا درجة الحرارة أيضا ستصل إلى 26 درجة مئوية. أما ببرلين فالطقس سيكون صافيا طوال اليوم مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، ودرجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية.
0: ننتقل بكم الآن إلى فقرة خبر وتحليل. الفقرة اليوم بقلم وصوت هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن،
8: والموضوع كان حول الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر بالولايات المتحدة.
9: أدت الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي في الأشهر الماضية إلى سلسلة من الانتصارات التي حققها المرشحون التقدميون في سعيهم لإرغام القيادة التقليدية على تبني إصلاحات جذرية مثل الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للجميع وفرض الضرائب التصاعدية على الشركات والأثرياء ورفع الحد الأدنى للأجور. وتعكس هذه الإصلاحات حالة الإحباط والاستياء التي تشعر بها أكثرية الناخبين الأمريكيين، والتي تشكل في الحزب الديمقراطي تحديا مباشرا للقيادة التقليدية وما يسمى بالمرشحين المعتدلين. ويعتبر الانتصار الذي حققه المرشح الطبيب عبد الرحمن السيد المتحدر من عائلة مصرية في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان أبرز إنجاز لهذه الحركة، لأنه أول مرشح تقدمي يفوز في ولاية كبيرة صوتت لدونالد ترامب في الانتخابات السابقة. وميشيغان معروفة بتنوعها السياسي والإثني والديني، ما يؤكد مقولة قدرة المرشح التقدمي على الفوز في ولاية ليست محسوبة على الديمقراطيين. وتقطن أكبر جالية عربية أمريكية في ميشيغان. رمزيا كانت المعركة بين عبد الرحمن السيد ومنافساته هيلي ستيفنز حول أي تيار سيحدد مستقبل الحزب الديمقراطي، وتميزت بالحدة والقسوة وأصبحت ثالثة أغلى حملة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. وبينما أنفق السيد حوالي 7 ملايين دولار، أنفقت حملة ستيفنز أكثر من 65 مليون دولار، من بين 32 مليون دولار تبرعت بها اللجنة الإسرائيلية للشؤون العامة إيباك، وهي قوة الضغط التي تدافع عن مصالح إسرائيل. وتحول انتصار عبد الرحمن السيد إلى نكسة جذرية وتاريخية لللوبي الإسرائيلي، وأصبحت الحرب في غزة والتي وصفها عبد الرحمن السيد بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين موضوعا أساسيا في الجدل الانتخابي بين المرشحين الديمقراطيين. وللتدليل على شراسة المعركة ضد المرشح الجمهوري في انتخابات نوفمبر مايك روجرز، سارع الرئيس ترامب وغيره من الجمهوريين إلى توجيه أبشع التهم لعبد الرحمن السيد لتشويه صورته، مثل ادعاء ترامب وروجرز أن السيد يكره إسرائيل واليهود وأنه شيوعي، بينما ادعى آخرون أنه يؤيد حماس ويريد فرض الشريعة الإسلامية، كما حاولوا السخرية من اسمه العربي.
10: نوتة عربية.
9: ارتفاع مستوى العداء للمسلمين أكثر من أي وقت مضى منذ هجمات سبتمبر الإرهابية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
8: جولة في الصحف العربية مع أمل بيروك، يحاورها آدم جابرة.
0: هذه القراءة في الصحف العربية أمل تبدأينها من افتتاحية الخليج. صحيفة تتحدث في هذه الافتتاحية عن ما وصفته بمسار لبناني طويل.
11: عم آدم، نقرأ في افتتاحية الخليج أن مفاوضات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل كشفت أن الطريق إلى حرية لبنان ليس سهلا بقدر ما هو مسار طويل ومعقد، نظرا لتشابك عوامل كثيرة داخلية وخارجية كانت حاضرة دوما على طاولة التفاوض، لكنه أيضا طريق يستحق المحاولة، يقول الكاتب بعد أن اتضح أن لا بديل عن هذا الخيار. الكاتب يرى أن إطالة أمد المفاوضات من دون تحقيق نتائج ملموسة حتى وإن كان الصبر اللبناني مطلوبا قد تريح الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأولويات باتت تقتضي منع تحويل المفاوضات إلى هدف بحد ذاتها أو إلى مفاوضات مفتوحة خشية حدوث تطورات مفاجئة قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب، وهو ما يتطلب حسب الكاتب الكاتب ضغطا أمريكيا قويا لتسريع المفاوضات وعدم تركها رهينة للرغبات الإسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتمكين لبنان من انتزاع حريته وتأمين حدوده واستعادة سلطته على كل أراضيه وإعادة بناء الدولة، يقول الكاتب، بما يحقق الاستقرار والأمن له ولعموم منطقة الشرق الأوسط.
0: في العربي الجديد توقفت عندما قال كاتبه تساءل لماذا ترفض إسرائيل اتفاق غزة.
11: نعم أدم، الكاتب يقول إن إسرائيل تريد عرقلة الخطة لكن ترامب تدخل وأجبرها على الالتزام بها، لكن الأرجح أن يضغط ترامب على نتنياهو لإجباره بتنفيذ المرحلة الثانية مقابل قبول الولايات المتحدة بشروط إسرائيلية جدية، فإسرائيل لن تقبل أن تتحرك القوة الدولية إلا بموافقة الجيش الإسرائيلي. و نقرأ في المقال أيضا أن خطة ترامب لا تنسجم مع سعي إسرائيل لإعادة هندسة الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن رسالة نتنياهو أن تكون هناك سيطرة كاملة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية على كل خطر يمكن أن ينتج عن مجلس ترامب في غزة. أضافت الكاتبة أن عملية إعادة رسم خريطة الضفة الغربية قد بدأت بالفعل، ولن تسمح إسرائيل لمجلس غزة بتعطيل ولو جزء من مسار خطتها، خصوصا أن هذه الخطة هي جزء من الرؤية الإسرائيلية لحسم ضم الضفة وتهويد القدس إلى جانب عقيدة بناء المناطق الأمنية العازلة التي بدأت بإنشائها إسرائيل في لبنان وتطمح إلى تكرارها في سوريا.
0: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في المدن الإلكترونية يتحدث عن الصين وتنظيم الدولة الإسلامية في القارة الإفريقية.
11: نعم أدم، المقال من توقيع سعيد عيسى الذي يرى أن الصين وجدت نفسها أمام مشكلة لم تكن في حسبانها ضمن سياستها الخارجية، فالدبلوماسية لدى بكين كانت لعقود قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهي تركز على الشراكات دون الانخراط في أي نزاع عسكري، لكن اتساع حجم المصالح الصينية في القارة السمراء ووجود آلاف العاملين في مناطق تعاني من الاضطرابات الأمنية جعلها تنخرط في النزاعات ولكن دون تدخل عسكري مباشر، فقامت ببناء منظومة حماية غير مباشرة قوامها شركات أمنية خاصة باتت تعمل فيما لا يقل عن 14 دولة إفريقية، إضافة إلى برامج تدريب وتسليح ومنظومات مسيرات طالت 20 دولة إفريقية، وكل ذلك يقول الكاتب يهدف إلى حماية مصالح الصين دون أن تتحمل تداعيات سياسية وعسكرية كبيرة. يوضح الكاتب أنه كلما توسعت المشاريع الصينية في قطاعات التعدين والطاقة والبنى التحتية داخل البيئات الهشة صارت أهدافها

0: والآن إلى الروبورتاج وروبورتاج اليوم مع مراسلتنا من لبنان تيراج جدعون.
1: تسلط الضوء في هذا الروبورتاج على الأوضاع في بلدة زوطة الغربية في قضاء النبطية التي تعد واحدة من البلدات الواقعة ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية.
2: تقدمت بيوت، تقدمت شباب، أغلى شباب.
3: طلعت أنا على البيت لقيته مدمر.
4: بظل احنا اللي فينا نصلحه شوي شوي، إن شاء الله الضيعة بترجع.
5: في حارة العباسية في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان لم تعد البيوت كما تركها أصحابها، ولم تعد الجدران تحتفظ بذكريات العائلات، بل أصبحت تحمل أثار الحرب وما خلفته من دمار.
6: في ناس بيوتها فيها مدفعي وغارات نازلة، احنا منطالب الدولة تأمن بيوت جاهزة للعالم كرمال تجي تستقر وترجع الحياة لإلها.
7: كان عندنا جورة ما جمراتي جرفاتها جرف.
5: ندخل إلى البلدة بمواكبة الجيش اللبناني. يفتح أبو علي باب المنزل للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب، يتوقف يتأمل غرفة الجلوس حيث كانت الأسرة تجتمع كل مساء.
7: ما عايش بأن نرجع نطلع من أرضني طبعا تحت القصر. بعد الأسرائيل بزلطة الشرية رامي فجري بيوت.
5: على بعد أمتار يقف محمود أمام ما تبقى من منزله، يشير إلى الركام الذي كان يوما بيتا يجمع الأبناء والأحفاد.
3: شفنا الدمار، ظلم لأهل الضيعة، حرام اللي عملوه، من ضوء شمع ومنقل. مهم الإنسان يعيش بكرامة، ما بتنبع ولا بتنشرها.
8: طالع من عجل طنا من الصبح نضلنا مطرح في بيتنا، مطعم خنقنا.
4: في عالم بسكر بويبة، في عالم بصلح خزانات.
5: في الساحة تبدو الحياة خجولة، المقهى الذي كان ملتقى لأبناء البلدة لم يعد كما كان، والكراسي التي ضجت يوما بالأحاديث صمتت تحت أثار الدمار. حسن فقيه صاحب المقهى:
9: يعني روح الضيعة مثل ما بيقولوا، وهلا الحمد لله رجعنا عم نجدد هيدا الموضوع. نرجع نطورها ونرجع نقلع لنضلنا صامدين بعيد الضيعة بعيد الأرض. تعودين ما من يوم يومنا نسمع القصف.
5: أطفال البلدة عادوا إلى أحيائهم، حسين وابن عمه يتنقلان بحذر بين البيوت المهدمة.
10: اليوم أنا بيتي انضرب بالحرب، وهلأ قاعدين عم نحاول نشيل شغلات منه، سنتياب، أغراض. الأرض إلنا ما نتركها لحدا، والأرض مقدسة.
11: اضرب بعصاك البحر لنعبر فالكل بايعك.
5: لكن فرحتهم تبقى ناقصة، فلا كهرباء ولا مياه، والمرافق تحتاج إلى إعادة تأهيل قبل أن تستعيد البلدة الإيقاع الطبيعي، فقد تعرض 80% من المنازل لأضرار متفاوتة. رئيس البلدية عبد عز الدين:
12: عالم اللي بدها تقعد ما عنده خزانات تحط فيها مي. رجعنا للحياة البدائية، ما في عنا شيء نهائيا، مقاومة سمون ما في، كل الوضع مدرب بزوطة غربية، بيوت كلها مهدمة. يعني اللي عنده مأوى هيك يمشي حاله فيه عم يرجع بيقعد. إن شاء الله عم ترتب أمور الناس، يعني عم تتزايد الأعداد شوية كل يوم عن يوم.
5: بين بيت فقد الجدران وطفل يبحث عن مساحة للعب ومزارع يتطلع إلى الأرض، يكتب أهالي زوطر الغربية فصلا جديدا من حكاياتهم. تراجد عون، زوطر الغربية جنوبي لبنان، مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: تواصلون الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. نتوقف الآن مع هذا الموجز الإخباري مع نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت سلطنة عمان وإيران إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، حيث وصفت مسقط المباحثات بأنها إيجابية وبناءة، بينما قالت طهران إنها تقترب من مراحلها النهائية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن التقدم في المفاوضات لا يعني إعادة فتح المضيق، موضحا أن ذلك مرتبط بتحقيق شروط أخرى. من جهته شدد المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري الإيراني على عدم تقديم أي تنازلات، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لشروط وآلية منفصلة عن المفاوضات مع سلطنة عمان. اتهمت أبوظبي إيران باستهداف ناقلة إماراتية في الممر الاستراتيجي، ودانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. من جهة أخرى قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق الأطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزال بجنوب غرب السعودية، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. تتوقع تركيا انضمام مصر إلى تحالف دفاعي جديد يضم السعودية وباكستان وتركيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، مشيرا إلى أن بعض المسائل الفنية لا تزال قيد النقاش، وأوضح أن دول أخرى أبدت رغبتها في الانضمام دون الكشف عن أسمائها، مؤكدا أن الدول المؤسسة ستبحث آلية توسيع التحالف. أكد مسؤول في حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. دعت تركيا كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تعليق الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده اقترحت إنشاء آلية تتيح وقف هذه الهجمات، محذرا من استهداف سفن مملوكة لأتراك أو ترفع العلم التركي. في السنغال أعلن مكتب المدعي العام توجيه الاتهام إلى 71 رجلا بارتكاب أفعال منافية للطبيعة، وذلك في إطار حملة مشددة ضد المثلية الجنسية. وأقرت السنغال في شهر أذار مارس قانونا جديدا يضاعف عقوبات السجن المفروضة على من يقيمون علاقات مثلية لتصبح بين 5 و10 سنوات. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية. زياد بعد التحية، السياحة في الشرق الأوسط تواجه انكماشا كبيرا هذا العام، والمملكة العربية السعودية تقود زخم النمو خلال السنوات العشر المقبلة بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة. ما هي العوامل التي تدعم تفوق السياحة السعودية إقليميا في المرحلة المقبلة؟
4: وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، من المتوقع أن تتراجع مساهمة السفر والسياحة في اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 14.5% هذا العام إلى 330 مليار دولار بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، لكن القطاع يتوقع يتعافى بقوة وينمو بنحو 6.3% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى حوالي 605 مليارات دولار بحلول عام 2036، مقارنة بنمو عالمي يقدر ب 3.6%. السعودية إلى جانب الإمارات وعمان وقطر تتصدر موجة النمو السياحي المتوقعة، مع تقديرات بأن تضيف هذه الدول مجتمعة أكثر من 163 مليار دولار إلى اقتصاداتها السياحية بحلول عام 2036، لترتفع مساهمة قطاع السفر والسياحة فيها إلى نحو 435 مليار دولار. السعودية تبدو في موقع متقدم بشكل خاص بفضل تسارع الاستثمارات وتطوير الوجهات السياحية والبنية التحتية وتعزيز الربط الجوي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الطلب بين السياحة الدولية والمحلية والدينية. كما ارتفعت استثمارات السفر والسياحة في المملكة بنسبة 19.4% خلال العام الماضي، مدفوعة بالإصلاحات المحفزة للاستثمار والمشروعات السياحية الكبرى. وإلى جانب المملكة تشير التقديرات إلى نمو قطاع السفر والسياحة في سلطنة عمان بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 12 مليار دولار بعد 10 سنوات. في الوقت نفسه يعزز الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والوجهات السياحية والمطارات وتنويع المنتجات والخدمات أسس النمو السياحي طويل الأجل رغم التحديات الجيوسياسية قصيرة الأجل.
1: في موضوع آخر زياد، القطاع الخاص الإماراتي يتعافى ويقلص الفجوة مع مستويات ما قبل الحرب، ما هي العوامل الداعمة لهذا التعافي؟
4: القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات استعاد جزءا من زخمه خلال الشهر الماضي بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر، وذلك بدعم من تحسن الطلب وانحسار التوترات الإقليمية إلى جانب زيادة الإنفاق العام ومشروعات البنية التحتية. كما نما الطلب على المنتجات والخدمات بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، فيما عادت طلبات التصدير إلى النمو للمرة الأولى منذ مارس آذار. في الوقت نفسه أسهم تحسن الطلب في عودة الشركات إلى زيادة التوظيف بعدما سجلت سوق العمل أكبر تراجع لها منذ نحو 6 سنوات في الشهر السابق. كما ارتفع النشاط الشرائي للشركات مع تحسن طفيف في مواعيد التسليم، مدفوعا بزيادة انسيابية حركة الشحن في المنطقة. ورغم هذه العوامل الداعمة لا يزال التعافي يواجه تحديات أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ونقص بعض المواد وانخفاض المخزونات، فضلا عن استمرار ضعف ثقة الشركات في قدرتها على زيادة نشاطها خلال العام المقبل.
1: كنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: ولن ننتقل بكم إلى أخبار التسوق والاستهلاك مع سليم. سليم، ارتفاع حركة نقل البضائع عبر مصر بأكثر من 14%.
6: نعم، كشفت بيانات حديثة أن حركة البضائع المنقولة بحرا في مصر سجلت نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2026 بزيادة بلغت 14.2% على أساس سنوي لتصل إلى 61 مليون طن مقارنة مع 53.4 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة باضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن الحرب الإيرانية والتي دفعت شركات الشحن إلى الاعتماد على المسارات البديلة عبر مصر. يأتي هذا الأداء بعد تحقيق تجارة الترانزيت عبر مصر نموا بنحو 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، وهو ما أرجعه وزير المالية المصري أحمد كاجوك إلى التسييرات الجمركية التي قررتها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على استخدام مصر كمركز لوجستي بديل.
5: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ 15 عاما.
6: حققت سوريا اكتفاء ذاتيا من إنتاج القمح هذا العام للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011 الذي ألحق أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي وأجبر البلاد للاعتماد طيلة سنوات على الاستيراد. وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب أنها تسلمت من المزارعين في مختلف المحافظات 2.7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، متجاوزة الحاجة السنوية للبلاد التي قدرتها ب 2.55 مليون طن وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنة.
5: إلى الرياضة الآن وهي مع
0: عزيز منجلي.
7: صباح الخير، نبدأ نشرتنا من أزمة الفيفا، إذ يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اتهامات بالمحاباة تعود إلى فترة عمله في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحسب مقال نشرته صحيفة التلغراف البريطانية. وأفادت الصحيفة بأن إنفانتينو الذي شغل منصب الأمين العام للويفا بين 2009 و2016 استخدم نفوذه لترقية موظفة كانت تربطه بها علاقة شخصية وصادق عند مغادرتها على تعويض بلغ 6 أرقام، إضافة إلى رسوم دراسية بنحو 50,000 يورو. وأقر الاتحاد الأوروبي بوجود هذه الدفعة مؤكدا أنها كانت مطابقة للقواعد المعمول بها آنذاك، وأن هذه القواعد شددت منذ 2016. في المقابل نفى الاتحاد الدولي الاتهامات نفيا قاطعا، واصفا إياها بالكاذبة تماما ومؤكدا عدم وجود أي شكوى بشأن سلوك إنفانتينو. في مستجدات سوق الانتقالات، حسم أرسنال بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرازيلي برونو غيماريس قادما من منافسه المحلي نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد في صفقة قدرتها التقارير بنحو 100 مليون دولار. وقال النادي اللندني في بيان صدر أمس السبت إن غيماريس رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنه سيرتدي القميص رقم 39. وكان غيماريس قد انضم إلى نيوكاسل يونايتد في كانون الثاني 2022 وخاض قرابة 200 مباراة خلال 4 مواسم ونصف على ملعب سانت جيمس بارك، مساهما في إحراز كأس الرابطة الإنجليزية سنة 2025 وفي تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين. إلى استعدادات الأندية للموسم القادم، تغلب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي على غريمه المحلي يوفنتوس بهدفين لهدف في مباراة ودية أقيمت أمس في مدينة بيرث الأسترالية استعدادا للموسم الجديد. وأمام أكثر من 50,000 متفرج افتتح دي ماركو التسجيل للإنتر قبل أن يضيف ديوف الهدف الثاني، ونجح كونسينساو في تقليص الفارق قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء. ويخوض اليوفي الذي أنهى الموسم الماضي سادسا بقيادة المدرب سباليتي مباراة ودية أخيرة ضد باليرمو قبل انطلاق مشواره في الدوري في 23 أغسطس. أما الإنتر فيلتقي ريال بيتيس الإسباني في 15 من الشهر الجاري قبل أن يستهل الدفاع عن لقبه بمواجهة مونسا في 22 من نفس الشهر. إلى عالم الدراجات، قلبت الهولندية فولينينغ الموازين في توافي فرنسا للسيدات بفوزها أمس بالمرحلة 8 وقبل الأخيرة بين سيسترون ونيس، وانتزاعها القميص الأصفر قبل 1 من نهاية السباق. وكانت فولينينغ قد بدأت المرحلة متأخرة ب 15 ثانية عن البولندية نيفيا دوما الفائزة أمس على قمة جبل فانتو، لكنها هاجمت في المرتفعات الأخيرة فوق نيس وأنهت المرحلة منفردة في شارع برومناد دي زونغلي متقدمة على الإيطالية بورغيني ب17 ثانية، فيما حلت نيفيا دوما ثالثة. وجرت المرحلة 8 وهي الأطول في هذه النسخة ب175 كيلومترا دون الفرنسية بولين فيران بريفو الفائزة بلقب النسخة الماضية بعد انسحابها بسبب عارض صحي. ويسدل الستار على السباق غدا الأحد بمرحلة جبلية دائرية نوتا حول نيس نوتا على مسافة 99 كيلومترا في ظل منافسة مفتوحة على اللقب. وإلى مسابقات السباحة، إذ اختتمت اليوم في باريس أول منافسة للغطس من علو شاهق تقام في مياه السن، إذ قفز الرياضيون من منصة على ارتفاع 20 مترا قرب جسر بيراكايم خلف برج إيفل. وشهد اليوم الجولتين الأخيرتين وتوزيع الميداليات، فتوج بالذهب الروماني بيتر بريدا أمام الإيطالي أندريا برانابا، فيما نال الفرنسي غاري هانت البرونزية وهي أول ميدالية قارية في مسيرته عن عمر 42 عاما. غير أن الحدث كشف أيضا هشاشة الرهان البيئي بعدما علقت التدريبات يوم الخميس إثر رصد آثار محروقات في أعلى النهر، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي للسباحة معالجة المنطقة المتضررة والسماح للرياضيين بالعودة إلى الماء. يذكر أن السباحة في نهر السين كانت محظورة رسميا منذ 1923 ولم تستأنف إلا العام الماضي بعد استثمارات تجاوزت 1,400,000,000 يورو لتنظيف النهر. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
3: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على موتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
0: السادسة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الثالثة.
5: إيران وعمان تؤكدان قرب التوصل لاتفاق بشأن هرمز، وطهران تتحدث عن تفاهم حول مسار ملاحي، وتشترط قبول واشنطن لشروطها لإعادة فتح المضيق كليا. جاي ديفانس يشدد على أن واشنطن تضغط خلال مباحثات مع الإيرانيين لضمان زيادة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز. في خطوة تلقي بثقلها على حركة التجارة البحرية الدولية، أنقرة تفرض قيودا على حركة السفن التجارية المتجهة إلى البحر الأسود بسبب التصعيد الروسي الأوكراني. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي أغادة عبد العال.
8: كل يوم بعد التاني الواحد بيبتدي يدرك المأساة اللي احنا بقينا في بؤرتها دلوقتي، من احتراف الشحاتة باستخدام السوشيال ميديا وتصدر النماذج اللي بتعمل كده الساحة وكأنها نموذج نجاح، ليختفي يوم بعد يوم المحتوى الترفيهي المسلي الاجتماعي البسيط في مقابل محتوى بيركز على عرض النفس والمشاكل والمشاعر والأزواج والأبناء، استجداء للأموال واحترافا للشحاتة على شاشات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بيع الكرامة بقى تصرف مقبول من أجل حفن الدولارات. مثلا كان في فيديو انتشر بيطلب فيه طفل من أمه أنها تبطل تصوره وتطلعه في فيديوهاتها. الأم على ما يبدو أنشأت قناة على اليوتيوب متمحورة حوالين أنها تطلع هي وعيلتها يأكلوا على الهوا. الطفل في الفيديو بيترجاها أنهم يأكلوا مع بعض كعيلة بدون تصوير، وبيشتكي لها أن زمايله بيتريقوا عليه، وهي بكل حدة بتقوله أن الفيديوهات دي اللي بتصرف على البيت، وأن لولاها كان هو نزل اشتغل في مصنع وأخواته تشردوا. بعدها خرجوا قالوا أن الفيديو مجرد تمثيلية، لكن يظل المبدأ هو هو. وفي حدث آخر خارج من بلاعة التيك توك، كان معادنا مع حفل زفاف تيك توكر من الفئة اللي بنطلق عليهم في مصر السرسجية. شاب من خلفية اجتماعية بسيطة وخلفية تعليمية معدومة، بيتجوز بنت من عيلة فنان شعبي راحل، وفرحه طبعا مذاع لايف، وفي كم من محترفي التيك توك الشعبيين من أمثال شبيه عبد الحليم وشبيه جعفر العمدة وشبيه الأندرتيكر، اللي من كتر التزاحم بينهم وبين جماهيرهم حصلت وقائع سرقة وتحرش وإشعال نيران خلت الفرح ينتهي بدون حتى ما العروسين يكتبوا الكتاب. بعدها العريس طلع يعيط ويقول ليلتي باظت، فانهالت عليه التبرعات اللي انهال مثلها عليه قبل الفرح. ثم بعد ما البعض تأثر أدلى خبير محتوى بدلوه عشان يقول إن أصلا ما كانش فيه جوازة، وإن كل الفرح ده بكل أحداثه وكل اللي فيه إنما كان حدث مقام بس سعيا خلف الترند. اختصارا كان فرح الترند. والحقيقة إن كل اللي بيحصل ده بيخلينا نقف قدام كام سؤال مهمين. هل الواحد المفروض يتعاطف مع الناس دول إذ إن خلفياتهم الاجتماعية والتعليمية ما بتدرهمش فرصة المنافسة في وسط اقتصاد ومجتمع ضاغط، وديهم لقوا وسيلة يجيبوا منها فلوس، ولا هل يحكم عليهم ويدعو للفظهم بسبب اللي بيعملوه من إفساد للذوق العام وتكريس للفهلوة وإعطاء مثل للأجيال الجاية إنه ولا نافع تربية ولا تعليم ولا في أهمية للكرامة وللاحترام، المجد بس للترند؟ أظن ممكن في أحسن الأحوال نتعاطف مع الأشخاص لكن نرفض النموذج اللي بيقدموه. مش هنقدر نمنعهم عن اللي بيعملوه، لكن على الأقل نقدر نعلي صوتنا بأصوات مضادة ما تسيبش العالم في عيون الأجيال الحالية واللي جاية يتكرس فيه إن الرداءة تبقى حلم، وإن السوشيال ميديا تبقى المسار الوحيد، وإن الذوق العام يستسلم للخوارزمات دون أي اعتبار تتعلق بالأخلاق والذوق والكرامة. غادة عبد العال.
9: أبراج مونت كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج لمن يبحث عن برجه ويريد معرفة جديده وعلاقته بالأحبة والأصدقاء. نضرب لكم موعد يومي دائما مع الأستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، هل القمر ما زال في برج الجوزاء اليوم أم انتقل إلى برج السرطان، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
10: نعم، في ساعات الصباح لغاية الساعة 10 إلا ربع بعده موجود في الجوزاء، بعد ذلك ينتقل إلى برج السرطان. نعرف دائما إنه الأمر عندما ينتقل من برج إلى برج آخر، وعندما ما بيكون هناك تشكيل لزاوية معينة مع أحد الكواكب الرئيسية، فتتشكل فترة سلبية بنسميها خلو مسار. خلو المسار معروف عنه شيء سلبي. هو اليوم موجود حوالي ساعتين وثلث الساعة، بيبتدي في الصباح الساعة 7:27 وبينتهي في ساعة الضحى الساعة 10 إلا ربع. هلا بالنسبة للزوايا، في عندي 3 زوايا من القمر. أول واحدة جاية الساعة 7:30 اقتران مع المريخ، أي زاوية مش سهلة. المحبط عاطفيا عنده استعداد لأن يثور بنا ثورة عارمة إذا أثرنا أعصابه، نبعد عنه أفضل. الزاوية الثانية جاية الساعة 2:11 بعد الظهر، تربيع مع كوكب الزهرة. هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. وآخر زاوية كمان تربيع، هالمرة بين القمر ونبتون، وجاية الساعة 4:30 بعد الظهر. هاي بعض الأشخاص بيشطح في نوتة عربية، بيعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع.
6: أستاذ إبراهيم، وهل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
10: نعم، كوكب عطارد اللي هو موجود حاليا في برج السرطان في ساعات المساء تقريبا الساعة 6:30 بده ينتقل إلى برج الأسد ويفضل فيه لغاية 25 من هذا الشهر. بس تعرف يا سليم، بفضل أنه نتحدث عن ذلك غدا، لأنه ما عندي إمكانية أعطي كل التفاصيل المطلوبة نظرا لكثرة المادة الموجودة لدي اليوم.
6: نعم، إذن دعنا إذن نركز فقط اليوم إذن على القمر. البداية إذن ستكون بأول برج، برج الحمل. ماذا يحمل من جديد اليوم؟
10: نعم، الحمل نشط اليوم كمان مثل مبارح في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة. هلا لأنه هذا الشيء بيحصل في الصباح وفي خلو مسار، إذا بيسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، ما يدخل في مواجهة مع أخ أو جار. والتجار المحليون في ساعات الصباح يكونوا صاحيين كتير في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. من ساعة الضحى فصاعدا الحمل بيكون مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية. قدامه فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن مثلا شراء أثاث جديد للبيت، وممكن كمان صفقات عقارية بيع أو شراء.
6: وماذا عن برج الثور؟
10: الثور لسه مشغول في ضبط الميزانية تبعته، بس هون اختلف عن امبارح. هو بيمنعش انه يكون في مكسب مالي خاصة لمواليد آخر البرج، ولكن ممنوع شراء أي حاجة ثمينة في ساعات الصباح. يخففوا كمان من النفقات قدر المستطاع. من ساعة الضحى فصاعدا الثور بينشط في السفر والتنقل، أغلبه بيكون لمسافات قصيرة، بيكون عنده تعامل مع أخ أو مع جار. بنلاحظ كمان على التجار المحليين عم يستفيدوا في عملية البيع، بتكون فترة ممتازة للدراسة والمطالعة خاصة للطلاب الابتدائي والثانوي.
6: نعم، برج الجوزاء كيف هي علاقته مع الأحبة والأصدقاء؟
10: ما زالت ممتازة، صحيح في خلو مسار، لكن هذا ما بيأثر عليهم لأنه كوكب الزهرة اللي هو موجود في الميزان حاليا برج هوائي مثل الجوزاء، بيعطي انعكاس رائع جدا لهم. وعلى فكرة هاي الأجواء الرومانسية بتتم لغاية 10 من الشهر الجاي، شهر سبتمبر أيلول. لكن الجوزاء بنقول له رغم أنه الأمر عندك كمان، دير بالك ما تبادر ولا بأي خطوة جديدة في ساعات الصباح، واصل عملك كالمعتاد دون أي تغيير. من ساعة الضحى فصاعدا الجوزاء تتاح له الفرصة هناك لضبط ميزانيته، بيكون في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، وفي قسم منهم ممكن يحصل على هدية أو جائزة.
6: وكيف هي الأحوال عند أصحاب برج السرطان؟
10: السرطان الحقيقة امبارح والامبارح وكمان اليوم في ساعات الصباح، بس يعني صباح الباكر، في نوع من التعب أو الملل بينال منهم، فمطلوب منهم أنه يحاولوا إنجاز الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عندهم من قبل، وما يبادروا بعمل جديد. من ساعة الضحى بيتغير الجو لصالحهم تماما، بيفتحوا صفحة جديدة إيجابية، بيشعروا بثقة كبيرة بالنفس، عندهم طاقة، عندهم نشاط لمواجهة حاجات مشاغلهم، وبالتالي بينجحوا في الدفع بمصالحهم طوال هذا اليوم.
0: نعم، الآن إلى برج الأسد، هل ما زال هناك نوع من التحقيق الأماني؟
10: مع الأسف لا، لأنه خلو المسار رح يخرب. يعني لو كان في نية طيبة عند شخص صديق إلهم ينفذ لهم مطلب في ساعات الصباح مش رح يطلع في يده، هاي من جهة. من جهة ثانية، من ساعة الضحى فصاعدا الأسد بيدخل فترة مش كتير مريحة، نفسيا بيكون تعبان، مخاطر ما في مخاطر، ولكن ما عنده رغبة للإقبال على عمله بهمة ونشاط، يحاول ينجز فقط اللي بيقدر عليه من عمل ضروري وعاجل وأن يخلد للراحة.
0: وعلى ماذا ينصب تركيز مواليد العذراء؟
10: نعم، العذراء في ساعات الصباح مركز على العمل والمركز الاجتماعي، سواء بيشتغل كموظف أو بيشتغل بشكل حر مستقل، ما يقوم ولا بأي خطوة جديدة في هذا المجال، يخلي الأمور اعتيادية. من ساعة الضحى فصاعدا العذراء بينشط اجتماعيا، عمله بيلتقي مع الأصدقاء، هو اللي بإمكانه يحقق أمنية بمساعدة صديق أو بيشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
0: برج الميزان،
10: الميزان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت ويركز أكثر على الشارع. من ساعات الضحى فصاعدا الميزان بيركز أكثر على عمله، على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، الفرصة متاحة قدامه.
0: وبالحديث عن الفرص أستاذ إبراهيم، هل لبرج العقرب نصيب من هذه الفرص؟
10: عنده فرص في ساعات الضحى فصاعدا، هناك عنده فرصة لسفرة بعيدة أو اتصال بعيد ناجح، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، هذا كله من الضحى فصاعدا. لكن في ساعات الصباح الباكر لسه مشغول العقرب في ضبط الأمور المالية المشتركة، بنقول له دير بالك، أوعى تورط نفسك، لا يعني ما تتوقع لأي شخص، ما تمضيله، ما تكفله، ما تدخل بشراكة مالية، ما تقوم ولا بأي خطوة مالية في ساعات الصباح لغاية الساعة 10:15.
0: برج القوس،
10: القوس مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، بتتم الأجواء الرومانسية حلوة، بس في نفس الوقت نصيحة للقوس ألا يلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، يخلي الأمور ماشية مثل ما هي. من ساعة الضحى فصاعدا القوس براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل تعديلا عليها، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: وهل ما زالت الأعمال متراكمة لدى أصحاب مواليد برج الجدي؟
10: صحيح، عنده لسه في ساعات الصباح الباكر تراكم في العمل، نصيحة إنه ما يبادر بعمل جديد، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. من ساعة الضحى فصاعدا الجدي بركز أكثر على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، هي صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، مش مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة العاطفية وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة اليوم، وممكن في بحر نهار يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه.
0: نعم، برج الدلو،
10: الدلو عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء في ساعات الصباح، خلو المسار لا يمنع أبدا لتعزيز العلاقة، بالعكس يعني في تفاهم بيناتهم، بس في نفس الوقت إنه الدلو ما يعطي كلمة، ما يعني يربط نفسه مع أحبائه.
0: نعم،
10: خاصة مع أولاده. من ساعة الضحى فصاعدا الدلو بتراكم العمل قدامه، فبنقول له دير بالك على صحتك، ما تبالغ في أي مجهود جسماني.
0: برج الحوت،
10: الحوت في ساعات الصباح الباكر مشغول بأموره البيتية والعائلية، نصيحة يترك كل شيء زي ما هو، ما يعمل أي تغيير على المسكن ولا يقوم بأي شيء يتعلق بشراء أو بيع عقار. من ساعة الضحى فصاعدا الحوت بدخل فترة أفضل من الصبح بتدفع فيه للتقرب من الأحباء، هو صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
10: نعم، اخترت مصمم أزياء أمريكي اسمه ميشيل كورس.
0: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
10: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.
3: رفي مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
11: غيناو اي اومارا بورتاندو.
12: Pero siempre vuelve, lluvia que revuelve, no me cae. crecen.
13: Salima Chica,

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان ويستهلها بالعناوين.
2: إيران تعلن قرب الاتفاق بشأن مضيق هرمز، لكن الاتفاق ليس كافيا لفتحه. عمان تصف المفاوضات بأنها إيجابية. واشنطن تواصل الضغط على إيران. وسط ضغوط أمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
3: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
4: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
3: وكمان هاي
5: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عندي بيعرفني راح وقال بكرة بطول وبعده بيرجع بعده بيرجع هالبيا هالبيا
1: نوتة نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح.
0: وكمان هيك.
2: والولي ريقة من هالتراب ينريقة.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: خليتني نمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك خود الروح خود الدم وكمان هيك
1: مالك ليا شكرا هو قلبي مكسور
0: وكمان هيك
2: لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي
0: وهيك
3: ما شفتش حد في الدنيا
0: نوتة عربية

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية.

0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
2: بنوت عربية أغانينا هيك.
3: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
2: وكمان هيك.
4: خليك معايا ما تقطعيش.
2: وكمان هيك.
5: يا ستار قلبي ولع نار.
2: وكمان هيك.
6: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
2: وهيك.
7: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
8: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك
1: نوتة عربية
2: شن الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
3: قاطي فينا

Nota Arabia. Nota Arabia. كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علامة.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: I'm serious.
1: بنوت عربية أغانينا هيك.
2: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك
1: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هيك من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
7: هيدا مش حب، يلي بيخون مش حب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هاي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا
1: نوت عربية
2: راجعون من صعوب أغنيتي
0: وكمان هيك
2: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هيك
2: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
2: دخلك يا طير
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. نوتا، إذا نوتا عربية عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السمع.
0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. نورهان.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها قول أنا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان
3: نوتة عربية نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

NotaArabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولا جاتك والدنيا ليل
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق حطة وحيد
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: شنغني لكم بعد.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما حد قابله ولا حد بعده.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ما في حدا
1: ما في حدا
0: ما في حدا

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك.
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك.
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك.
4: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك.
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك.
6: مرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عابو

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المعمار وعالمعمار وعالمعمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السماع

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس
3: شوف
1: عربية أغانينا هيك.
4: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي
1: وكمان هيك
5: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
1: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم هي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

يمكن انت اللي مشيت وسمعت صوت في بشي بار، اصلا عرفت بالدمعه

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا أريبيا مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي